تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم. It's always on the tip of my tongue.

ليش يلب قلبك كل شيء؟ فبعض الأمور تنحل إذا تركناها تمشي بطريقها. كلمة طيبة ممكن تغير يومك بالكامل، فلا تبخل بيها على غيرك وعلى نفسك بالذات. والهدوء اللي أنت تدور عليه غالباً يبدي من داخلك. ابحث عنه وحقق نفسك، وخلي هالقلب فرحان وأنت سامعنا على 101.5 AUIB FM.

0: But you're just a boy.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مسافة الأمان مهمة بين السيارات، بس نفس المسافة مهمة بحياتك. يعني مو كل شخص لازم يكون قريب منك، ولا كل علاقة لازم تتمسك بيها للنهاية. مرات تحتاج أنه تبتعد احتراماً لنفسك وحماية لسلامتك، وانطي قلبك فرصة حتى يتنفس. ولا تخجل من الحدود ومن مسافة الأمان، ولا تشعر أبد بالذنب لأن اختاريت راحتك، فهذه المسافات ترجعك لنفسك.

تشالغي البغدادي، مجموعة من آلات موسيقية تقدر تختصر روح بغداد. تشالغي البغدادي هو واحد من أهم التشكيلات الموسيقية التراثية، وهو فرقة ترافق أداء المقام العراقي منذ مئات السنين، وبنفس الوقت تحافظ على أصالته وجماله. عادة يتكون التشالغي من آلات تقليدية مثل السنطور والجوزة والرق والطبلة، تمتزج أنغامها حتى تمنح المقام هويته المميزة وهذا الإحساس العميق. التشالغي مو مجرد موسيقى، هو جزء من مجالس بغدادية ومن مناسبات ثقافية، وصار رمز من رموز التراث العراقي اللي ما يزال يعزف ويدرس وإلى اهتمام داخل العراق وبالخارج.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الكل يشتكي من الشمس وحرارتها وخصوصاً بالصيف، بس تعرف أن الطاقة الشمسية هي طاقة المستقبل؟ لأن هي طريقة نستفاد بها من أشعة الشمس وننتج الطاقة، وصارت اليوم من الخيارات المهمة اللي تساعد أنه تقلل استخدام الوقود وتحافظ بنفس الوقت على البيئة. وبتطور التكنولوجيا صارت الألواح الشمسية وسيلة يستخدمها هواي ناس ويستفادون من مصدر طاقة نظيف ومتجدد.
1: Me gusta mi reggae.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: في أي مؤسسة التطور لا يبدأ من الأنظمة أو من الأدوات، بل يبدأ من الإنسان نفسه، من الموظف اللي لازم يتعلم، يجرب، يكتسب خبرات جديدة ويحولها إلى معرفة ممكن أن يستفاد منها الآخرين. من هذا المنطلق جاءت زمالة التمييز للموظفين وتدريب المدربين، واليوم احنا راح نسلط الضوء بشكل جدا كبير على هذا الموضوع بهذه الحلقة الخاصة مع آيات مجيد، منسق خدمات التوظيف. اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا وسهلا بيك استاذ ماهر، شرف لي اكون وياك اليوم واحكي لكم عن تجربتي العظيمة بهذا المجال.
0: سعيدين جدا بوجودك ويانا. احنا نتحدث عن برنامج زمالة وبرنامج تدريب. اليوم لما يمكن أول شغلة تخطر على بال الإنسان لما يروح إلى دولة ثانية يأخذ كورس تعليمي، إلى جانب يعني جمال المكان والاستمتاع به وتجربة خوض السفر وهذه التفاصيل ممكن الجميلة، لكن بالأول والأخير هو وجوده هناك لأخذ الخبرة ومحاولة تطبيق هذه الخبرة أنه تكون موجودة بمكان عمله.
1: نعم.
0: فائدة يعني مثل ما نقول أنه أنت أحسستي بيها من خلال هذا البرنامج، من خلال هذه السفرة.
1: نعم. بالنسبة لي أنا أقدر أقول أنه برنامج زمالة التميز للموظفين وتدريب المدربين ما كان مجرد برنامج تدريبي نروح نحضر جلسات أو ورشة تدريبية ونرجع، بالعكس كانت الفكرة أعمق كثير. كانت فرصة حتى الموظف يطلع من إطار عمله اليومي، يطلع على المؤسسات العالمية وطريقة عملها اليومي وشنو يقدر يستفاد من هاي المؤسسات ويرجعها إلى مكان عمله.
0: يعني التجربة هذه يمكن تخوضيها لأول مرة، لكن
1: نعم.
0: هذه التجربة ما شملت بس حضرتك وإنما موظفين آخرين من الجامعة الأمريكية في بغداد.
1: نعم، احنا كنا 11 موظف، تم اختيار الموظفين من أقسام مختلفة. طبعا نقدر نقول من أقسام تكون كور بالجامعة اللي هي من قسم التسجيل، من كليات مختلفة، من باك جراوند مختلفة، من قسم الوظائف الخريجين.
0: نعم.
1: وغيرها. فإحنا كنا أصلا ما كنا نعمل ضمن تيم واحد، جينا من تيمات مختلفة. بنفس الوقت يعني التجارب مالتنا والباك جراوند المختلفة خلت الأفكار تكون واحد يستفاد من الآخ، واحد يتعلم من تجربة الثاني ويعرف شلون راح يرجعها إلى مكان عمله ويفيد تيم الباقين بيها. فهذا كان شيء كلش مميز إنه إحنا ما كنا فقط من قسم واحد أو من كلية واحدة بالجامعة، لا بالعكس جينا من كليات مختلفة وأقسام حتى إدارية مختلفة بالجامعة.
0: يمكن اختلاف بيئة العمل بالجامعة الأمريكية ببغداد خلت روح الفريق حتى تكون يعني جوها مختلف.
1: بالضبط.
0: فشلون كان جو روح العمل مع الأجواء هناك وأنتوا تعيشوها يعني الأول مرة؟
1: صراحة يعني أكثر شيء لفت انتباهنا أنه التعليم هناك ما كان ينفصل عن التطوير المستمر. بجامعة فاندربولت وكلية بيبادي حصريا بالأخص كانوا يشتغلون على التجميع بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي والإنساني. فهذا الشيء كان لا يتجزأ من حياتهم اليومية، شفنا هم شلون متساعدين فيما بينهم كفريق عمل وشلون يحاولون يوميا يأثرون على اللي يشتغلون وياهم بأثر إيجابي على الطلاب. أيضا
0: نعم، يعني هذه من النقاط اللي يمكن انت ذكرتي الاثر الايجابي اللي صار على الطلاب. وهنا يعني احنا اذا نخلي بالصوره ونتكلم،
1: نعم.
0: فاكو كلش هوايه ناس وموظفين داخل الجامعه الامريكيه يمكن هم مهمتهم مو بس تسهيل مهام الطالب، ولكن ايضا يعني التعامل بافضل صوره ممكنه.
1: بالضبط.
0: ودائما احس انه الموظفين اللي موجودين هنا موظفين مختلفين يمتلكون كواليتي مختلف.
1: صح.
0: وهذا الشيء يمكن ميزته الجامعه بوجود مثل هكذا زمالات وبرامج تدريبية اللي تتيح فرصة للموظف أنه ممكن أن يسافر يتعرف برامج تدريبية إلى آخره من هذه الأمور. فرصة رائعة صراحة جدا حلوة. بس بالبداية أريد هم يعني قبل لا ندخل بهواي تفاصيل أريد تعرفيني بالضبط على هذا البرنامج، برنامج زمالة التمييز للموظفين.
1: هو كان البرنامج يسعى إلى تدريب الموظفين، هي هو كان Professional Development احنا نسميها للموظف، وكان TOT اللي هو Train the Trainer Program هو كان جزء من برنامج الزمالة اللي انتهى بهذا البروغرام القصير اللي كان في ولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا البرنامج الهدف منه انه احنا كموظفين راح نتعلم شلون ندرب القسم الجاي من الموظفين الآخرين اللي راح يشتركون بهاي الزمالة،
0: يعني
1: نقل الخبرات من موظف إلى آخر ونقل التجربة كاملة. وهذا الشيء ما راح ينحصر فقط على AUIP وإنما شلون نقدر نخلي أثر إيجابي على الموظفين في باقي المؤسسات التعليمية اللي هي الحكومية والأهلية وغيرها، وبالنهاية يكون الأثر من AUIB أثر على باقي الجامعات والمؤسسات التعليمية بالعراق.
0: يعني تعاون إجا تحديدا ويا فاندربيلت، وهذا مو أول تعاون ويا الجامعة، يعني هو تعاون مستمر ما بين الجامعة الأمريكية في بغداد جامعة فاندربيلت، فكانت هي يمكن المحطة الأولى بالبرنامج. شون عرفتوا طبيعة عمل المؤسسة لما دخلتوا إلى المؤسسة؟ العمل هناك حسيتي أكو تشابه ما بين النظام اللي موجود هنا والنظام الموجود في جامعة فاندربيلت؟
1: صراحة احنا شفنا هواية خبرات والتقينا بعدة موظفين من عدة اقسام وعشنا صراحة وياهم حياتهم اليومية. احنا لأكثر من اسبوع كنا يوميا نداوم وياهم نشوف شنو خبراتهم وشنو يسووا خلال يومهم، يعني شفنا تشابه جدا كبير بين اللي يشتغلوا بالجامعات الأمريكية والعالمية وبين إطار عملنا اليومي في AUIB. صراحة ما كان أكو اختلاف كبير بيناتنا، خاصة بالنسبة لقسم التسجيل كقسمي قسم استقطاب الطلاب كانت عندنا هواية أمور متشابهة، وأكيد أيضا هم استفادوا من خبرتنا وإحنا استفادينا من خبرتهم هواية.
0: يعني هي الخبرة متبادلة بهذا البرنامج. عن القيادة والتطوير الشخصي، يمكن ركز البرنامج على القيادة التحويلية أو تطوير المهارات الشخصية، وهذه أمور عندما يدركها ويكون بارع بها الموظف يترك أثر كبير ويؤدي عمل بكفاءة أكبر، ويمتلك هذا النوع من الخبرة اللي تبحث عنه الشركات وتبحث عنه ممكن المؤسسات اللي فعلا تريد عمل، يعني عمل متكامل.
1: بالنسبة لنا كان أكو القيادة التحويلية اللي هي نسميها transformational leadership اللي هي أكثر شيء ركزنا عليها. transformational leadership هو أنت مو أنه تكون قائد عند كل الأجوبة، لا، وإنما تستمع إلى الفريق، أنه أنت يكون حتى الموظف اللي يشتغل وياك يكون عنده ownership حقيقي للعمل، يحس أنه هو مسؤول. الموظف من يكون يلقى أحد مثلا مديرة أو القائد اللي فوقه يستمع إلى أفكاره، يستمع أنه شنو حاب هو يطور بعمله، راح يشوف أنه عنده ownership حقيقية للعمل وأنه هو مسؤول، مو فقط هو هاي ساعات يومية بالعمل يكملها ويرجع لحياته، لا، حياته العملية جزء من حياته الشخصية، وبالتالي راح يكون عنده أثر أكبر على المؤسسة أكيد.
0: إذا نقدر نختار المهارة أو الميزة الأكثر تأثيراً كان يعني حضرتك خلال هذا البرنامج، شنو ممكن كانت أي ميزة أكثر أثارت انتباهك أو أثرت بيك؟
1: بالنسبة لي الاستماع، يعني أني اللي شفته منهم أنه الاستماع، مهارة الاستماع للقائد هي اللي حتأثر على المؤسسة كاملة. احنا اذا كتيم ما سمعنا واحد الاخ، ما سمعنا افكار الافراد الاخرين اللي موجودين ويانا، ممكن ما حنأثر. ممكن يكون اكو شخص عنده فكرة بس من يحس نفسه انه هو ما مسموع، وهاي الفكرة جدا مؤثرة وراح تنطي اثر ايجابي كلش كبير على العمل، من يحس نفسه انه هو ما مسموع راح يخليها ما يطلعها. بس يعني اذا
0: ممكن انه اينا،
1: بس اذا شاف انه المديرة او القائد اللي بالعمل عنده يستمع الى افكاره، بالعكس راح يصير عنده حافز انه هو دائما يبدع، دائما يفكر بافكار جديده، دائما يحاول شلون يطور عمله،
0: انه هناك ايمان بالافكار اللي انا احكيها، فخلص انه معناته انه انا لازم افكر ولازم اطور ولازم اسوي. بس لما ما يكون استماع يأثر، احنا يعني من الاستماع وشون ممكن الاستماع يأثر حتى بالتواصل مع الآخرين، يمكن من التجارب المميزة اللي كانت موجودة اكو جلسة اسمها Improve for Impact،
1: صح،
0: وهذه الجلسة يعني كانت يمكن ركز على موضوع التواصل العمل، صح، الجماعي. واحنا نعرف انه اي موظف دائما حتى لما يقدم على عمل يمكن يكتب بالسي في مالته انه هو يعني كلش مهتم انه من ضمن التيم وتيم وورك وانا ما عندي مشكله، صح، من ضمن التيم، لكن بعدين ممكن يتضح انه لا، انت ممكن تعاني داخل هذا الفريق.
1: نعم.
0: شنو الفائده فعلا اللي المحسوسه من هذا، من هذه الجلسه؟
1: صراحه هاي من الجلسات اللي بقت بذاكرتي، لان ما تعلمنا احنا التواصل خلال المحاضره وانما عشناه كتجربه. تعلمنا انه التواصل مو فقط انه انا شنو اريد اقول اليوم، مو انا عندي معلومه اريد انطيها وخلاص ينتهي الموضوع لهنا، لا، بالعكس الطرف الثاني شنو استمع لي، شنو استفاد من اللي انا قلته، هل معلومتي اللي قلتها اليوم انا مفيده بها اثر، لو فقط انا اردت اقولها وخلاص ينتهي الأمر. فمن رجعنا للعراق صرت انتبه اكثر الى استماعي للاخرين، انه اني من انطيت معلومة شنو المقابلي فكر بيها، هل هي كانت مفيدة لها أثر أو ما لها أثر، فقط معلومة وخلاص انتهت ماتت من وقت ما قلتها أنت. وأعتقد هذا تغيير جدا بسيط، لكن هو راح يصنع أثر كلش كبير بالعلاقات اليومية بالعمل وبطريقة العمل كتيم وورك.
0: يعني هو ذكاء التعامل وحتى وجود آلية تواصل صحيحة
1: بالضبط.
0: إضافة إلى أنه يكون الإيموشنال إنتليجنس عندك نعم. ما نقول عالي لأن احنا حتى نكون واقعين، لكن صح. أكو يعني عمل عالي أنه أنت تعمل على هذا الشيء في سبيل أنه تقدر تختار اللحظة المناسبة، تقدر أكيد. تعرف لما يكون الشخص المقابل لربما مو جاهز، ما مهيئ صح. لسماع هذه المعلومة أو لسماع هذا العتب مثلا على صح. قرار معين، فممكن تأثر بشكل عالي لما يكون الشخص يملك من الذكاء العاطفي ما يؤهله. فبهذا البرنامج يعني أنا أحاول أنه أتخيل هذه الأمور. ببعض الأحيان عندنا أمور إحنا نحس بيها لكن لم ندرجها تحت مسمى
1: صح.
0: يعني ما مخلي لها إحنا مسمى، ما مخلي لها عنوان، فمن الممكن أنه هذا الشيء ما يركزها بداخلنا وبالنا. أكمل أيضا الأسئلة عن هذا البرنامج، تجربة الشارو داي، أريدك تحكي لي عن هذه التجربة وفرصة يعني كانت هي للتعرف بشكل مباشر على طبيعة العمل أو عمل موظفي جامعة فاندربلت.
1: نعم.
0: أنت حكيت وشفتي قلتي أنه ماكو ذاك الفرق اللي حسيته، هاي ميزة جدا رائعة بالنسبة لنا هنا في AYB، لكن شون كان شارو داي كأكسبيريانس؟
1: هذه المرة احنا بشادو دايمنشن يعني نسمع عن طريقة عمل باقي الأقسام بالجامعة، يعني أكيد احنا ما قعدنا ويا كل الأقسام بس بهذا اليوم قدرنا نراقبهم من الداخل، قدرنا نشوف تفاصيل يوم الموظف في فاندربلت شون يكون تعامله مع الزملاء، الاجتماعات وحتى التفاصيل الصغيرة اللي عادة ما نشوفها خلال المحاضرات. وهذا خلاني أفهم أنه وراء كل نجاح أكو نظام، أكو شراكة، أكو أشخاص يشتغلون بتكامل كحلقة، يعني شخص يكمل شخص. بالنهاية العمل بمؤسسات ضخمة مثل فاندربلت أو مثل AYB، إحنا إذا نريد ننقل التجربة ما حيعتمد على شخص واحد، إحنا كنا تشين واحد يكمل الثاني.
0: يمكن هذا الشيء راح يسهم في تثبيت ثقافة العمل الصحيحة
1: نعم.
0: اللي دائما ما تحاول AYB غرسها وزرعها لدى الموظفين
1: أكيد.
0: يعني أي موظف ممكن جديد يجي يشوف نظام وكيفية التعامل مع الأمور
1: نعم.
0: حتى من ناحية المساحة المتاحة، فممكن يقدر ترسم صورة صحيحة إلى عن ماذا تعني AYB أو البيئة
1: نعم.
0: الموجودة هنا للعمل. التعلم خارج التدريب، لأن البرنامج مرات ما يعتمد لا بس على ورشة وبرنامج
1: كي.
0: وأنا أسمع أشياء وقيد ملاحظاتي وخلاص، أكو نوع من التعلم يخلق خارج التدريب أو يحس به يعني خارج التدريب. لربما أنت تمشي في ممر فجأة وتشاهد أحد الموظفين دا يتعامل مع شغلة معينة، يمكن يجي بالك أنه حلو هذا كان التعامل
1: نعم.
0: ممكن يكون رفرنس بالنسبة لي. فزيارات تجارب مختلفة، هذا النوع شلون ساهم بتوسعة النظرة وتوسعة زاوية الرؤية للتطوير والتعليم أيضا
1: بالنسبة للموظفين بيئة العمل. احنا راح ندخل تجربة عملية كاملة، راح نتحدث مع أشخاص مختلفين وأنت تتعلم بطريقة مختلفة تماما. بالنسبة إلي البرنامج خلاني أشوف أنه هاي رحلة تجربة مستمرة، مو دورة تدريبية لها تاريخ بداية ونهاية. فإحنا حتى الكاستمر من يدخل الـ AYB راح يشوف الاختلاف من أول ما يفوت من المين جيت لحد ما يدخل. أغلب إحنا اللي يزورونا إلى قسم التسجيل لحد ما يلتقي باقي الموظفين بالجامعة راح يشوف الإكسبرينس كلها مختلفة.
0: يعني هذه واحدة من الأشياء أيضا الجميلة اللي موجودة في AYB.
1: نعم.
0: ممكن تحويل، طبعا موضوع تحويل التعلم إلى برنامج قابل للتطبيق طبعا بعد انتهاء البرنامج. اللي شاركوا بالبرنامج إنه حاولوا يصممون هيجي برنامج، أو ممكن يعني هو نفس برنامج زمالة التميز الموظفين. شلون انتقلت التجربة من مرحلة التعلم إلى فكرة ممكن أن تطبق هنا؟
1: أكيد إحنا بالبداية البرنامج كان مختصر على موظفين AYB فقط، من الستاف إلى الفاكولتي والليدرشيب. بس إحنا اللي تعلمناه من خلال هاي تجربتنا شنو إحنا الإكسبرينس اللي شفناها تستحق إنه تتطور للوجبة القادمة أو للكوهورت القادم من الـ SFE بروجرام. فاللي شفناه إنه إحنا بأي زاوية كنا نحتاج مثلا خلينا نقول عدد المحاضرات خلال البروجرام، أوقات المحاضرات، هذا الطريقة اللي تنطرح بيها الأفكار والمواضيع اللي تنطرح خلال الـ SEF بروجرام اللي هو Staff Excellence Fellowship. حاولنا نطور عليها بالطريقة اللي احنا شفناها ناسبتنا وشنو اللي مناسبنا، والتجربة خلتنا يعني نتعلم هواية.
0: يعني كثير من الأمور الإنسان لربما بحياته اليومية هو يقدر يتعلم من عدفها، كيف إذا كانت مثل هكذا تجربة؟ إذا أردتي أن توصفين أو تنقلين فكرة،
1: نعم،
0: أكثر فكرة موجودة أنت في بالك عن هذه التجربة،

0: تجربة فاندربولت أو تنقليها لهذه الفكرة من فاندربولت إلى الجامعة الأمريكية في بغداد، شو راح تكون؟
1: طبعاً بالبداية أشكر AUIB على هاي الفرصة صراحة، وإذا أختار فكرة واحدة فهي AUIB invest in its employees. فinvesting in people هي هاي أهم شيء راح يكون، لأن أنت بالنهاية من راح تطور الموظف، أنت ما راح تطور شخص واحد، الموظف راح يرجع ينقل تجربته إلى باقي زملائه بالعمل، وراح يرجع ينقلها إلى المؤسسة، وممكن يطور من طريقة تعامله مع الطلاب بالجامعة، طريقة تدريسه إذا أستاذ، فهاي كلها هي يعني حلقة متواصلة راح تطور بالنهاية المؤسسة كاملة.
0: زين، إذا كانت عندك نصيحة لأي موظف ممكن يفكر يدخل في هذه برامج التطوير من داخل الجامعة الأمريكية، وبشكل عام لأي موظف ممكن يشاهد هذا اللقاء وتجي فكرة الدورات التطويرية أو البرامج اللي ممكن يشارك بها؟
1: صراحة أنصح الموظفين أنه يشاركون بهيجي بروغرامز تطور الموظف، وتسعى إلى أنه تستثمر بالموظف، وخلي ندخل هيجي بروغرامز وإحنا عندنا القابلية على التغيير، إحنا عندنا القابلية أنه نتعلم شيء جديد يمكن يختلف عن اللي تعلمناه خلال 30 سنة أو 40 سنة. فلازم يكون عندنا منظور جديد وعندنا عقل يستوعب أنه نتقبل التغيير،
0: يعني القدرة على استمرارك بالتعلم ممكن أن تكون أحد أسباب تطورك بالحياة بمسيرتك العملية، أيضا بالأمور اللي أنت تريد تنجزها. وأتصور هذه الرحلة كانت رحلة جميلة، لأنه يعني تجربة جديدة تخاض وتضاف إلى الذكريات، وأيضا بنفس الوقت هي جميلة على المستوى المهني والمستوى الشخصي، لأن تضيف للشخص بصراحة أنه يتعلم مثل هكذا أمور، يحتك بأنظمة تعمل لربما بشكل مختلف، هي ليست بشكل مختلف جدا كبير عن الجامعة الأمريكية في بغداد، لكن تبقى تجارب ما تنسي بصراحة. فيعني من الممكن أنه الإنسان يحس بفرقها أول ما يبدي يرجع يستلم مهامه. بعد ما أعرف، حسيتي بهذا الفرق خلال هذه الأيام بعد الرجوع؟
1: سافرنا حتى نتعلم ورجعنا حتى نحدث فرق بالAUIB أو بمؤسساتنا بشكل عام. صراحة فرق كلش كبير، يعني هو كان أسبوع واحد بس إحنا تطورنا خلال تطوير السنوات نقدر نقول. ومرة ثانية نشكر AUIB على هاي الفرصة.
0: شكرا، شكرا لك ست آيات مجيد مستخدمات مات التوظيف. مع هذا الزخم أيضا اللي موجود من قبل الطلاب الجدد، يبدو أن الوقت مثالي كان لنقل هذه الخبرة عن طريقكم. أتمنى لك كل التوفيق داخل الجامعة الأمريكية في بغداد وفي حياتك.
1: شكرا جزيلا أستاذ ماهر، واستمتعت بوقتي وياك جدا.
0: شكرا، شكرا. إذن لكل من يشاهد هذه الحلقة، التعلم سيبقى دائما هو هدف في هذه الحياة، والتطور هو ما سيجعلنا نصل إلى الجهد وثمن الجهد والهدف وتحقيق الهدف بالأخير. شكرا جزيلا لكم، مع السلامة.

0: Nadie.
1: الكهرباء من أهم الأساسيات اللي نعتمد عليها بحياتنا، رغم هذا لازم نتجنب مخاطرها ومنها الابتعاد عن الأسلاك خصوصاً إن كانت مكشوفة. بس دقيقة، ليش الطيور إذا وقفت على هذه الأسلاك ما تنصعق ولا تتعرض لخطر؟ ببساطة لأن الطيور توقف على سلك واحد وتكون القدمين إلها على نفس الجهد، فما يمر التيار عبر جسمها، وبالتالي يحدث الصعق فقط إذا لامست نقطتين مختلفة بالجهد، يعني سلكين أو سلك والأرض، وهنا راح يمر التيار عبر جسمها وتكون تحت خطر الصعق.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ويرتفع درجة حرارة الجو نحس طاقتنا أقل ويومنا صار أكثر صعوبة. الحرارة العالية تخلي الجسم يعمل بجهد أكبر وهذا يأثر على التركيز وعلى المزاج ويخليك تشعر بالتعب. لذلك حافظ على أنه تشرب المي بكمية كافية وخذ وقت للراحة واهتم بجسمك بالأجواء الحارة. فراحتك أولوية ومزاجك يبدي من اهتمامك بنفسك.

0: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.
1: You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it,

التأخير يعني إهمال، ولا كل صمت هو تجاهل، ولا كل تصرف يحمل بداخله نية سيئة. حسن الظن بالآخرين راح ينطيك راحة للقلب ويجنبك هواية من سوء الفهم والمواقف اللي تنبني على تفسيرات خاطئة. هذا مو معناه أن حسن الظن تتجاهل الحقائق أو تلتمس الأعذار أو تتسرع بإصدار الأحكام. حسن الظن راح يريح قلبك أولاً وممكن ينصف الآخرين.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: الله يسلمك.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العلم هو سلاح الإنسان، والتعلم ما مرتبط بس بالكتب والقاعات الدراسية، ممكن يكون من تجربة تمر بيها أو من سؤال تبحث عن إجابته. فحاول تكون فضولي في هذا المجال، اقرأ، اسأل، جرب. كل معلومة جديدة راح ضيف لك شيء جديد، وبنفس الوقت هي بداية لفكرة أكبر. اللي تتعلم اليوم يقدم لك فرص أفضل بالمستقبل.

الموبايل صار جزء مهم بحياتنا اليومية وصار موجود ويانا وين ما نروح. ليش؟ لأن يمنحنا شعور بالبقاء على اتصال ونشعر بالاطمئنان لما يكون موجود إلى جانبنا، واعتمادنا المستمر عليه يخلينا نشتت بالانتباه ونقضي وقت أطول بدون ما نخطط لهذا الوقت. فاستخدامك للموبايل كأداة تساعدك شيء مهم جداً، بس مو يكون شيء يسرق وقتك بدون ما تحس.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة الترفيع.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: في أي مؤسسة التطور لا يبدأ من الأنظمة أو من الأدوات، بل يبدأ من الإنسان نفسه، من الموظف اللي لازم يتعلم، يجرب، يكتسب خبرات جديدة ويحولها إلى معرفة ممكن أن يستفاد منها الآخرين. من هذا المنطلق جاءت زمالة التمييز للموظفين وتدريب المدربين، واليوم احنا راح نسلط الضوء بشكل جدا كبير على هذا الموضوع بهذه الحلقة الخاصة مع آيات مجيد، منسق خدمات التوظيف. اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا وسهلا بيك استاذ ماهر، شرف لي اكون وياك اليوم واحكي لكم عن تجربتي العظيمة بهذا المجال.
0: سعيدين جدا بوجودك ويانا. احنا نتحدث عن برنامج زمالة وبرنامج تدريب. اليوم لما يمكن أول شغلة تخطر على بال الإنسان لما يروح إلى دولة ثانية يأخذ كورس تعليمي، إلى جانب يعني جمال المكان والاستمتاع به وتجربة خوض السفر وهذه التفاصيل ممكن الجميلة، لكن بالأول والأخير هو وجوده هناك لأخذ الخبرة ومحاولة تطبيق هذه الخبرة أنه تكون موجودة بمكان عمله.
1: نعم.
0: فائدة يعني مثل ما نقول أنه أنت أحسستي بيها من خلال هذا البرنامج، من خلال هذه السفرة.
1: نعم. بالنسبة لي أنا أقدر أقول أنه برنامج زمالة التميز للموظفين وتدريب المدربين ما كان مجرد برنامج تدريبي نروح نحضر جلسات أو ورشة تدريبية ونرجع، بالعكس كانت الفكرة أعمق كثير. كانت فرصة حتى الموظف يطلع من إطار عمله اليومي، يطلع على المؤسسات العالمية وطريقة عملها اليومي وشنو يقدر يستفاد من هاي المؤسسات ويرجعها إلى مكان عمله.
0: يعني التجربة هذه يمكن تخوضيها لأول مرة، لكن هذه التجربة ما شملت بس حضرتك وإنما موظفين آخرين من الجامعة الأمريكية في بغداد.
1: نعم، احنا كنا 11 موظف، تم اختيار الموظفين من أقسام مختلفة. طبعا نقدر نقول من أقسام تكون كور بالجامعة اللي هي من قسم التسجيل، من كليات مختلفة، من باك جراوند مختلفة، من قسم الوظائف الخريجين وغيرها. فإحنا كنا أصلا ما كنا نعمل ضمن تيم واحد، جينا من تيمات مختلفة. بنفس الوقت يعني التجارب مالتنا والباك جراوند المختلفة خلت الأفكار تكون واحد يستفاد من الآخ، واحد يتعلم من تجربة الثاني ويعرف شلون راح يرجعها إلى مكان عمله ويفيد تيم الباقين بيها. فهذا كان شيء كلش مميز إنه إحنا ما كنا فقط من قسم واحد أو من كلية واحدة بالجامعة، لا بالعكس جينا من كليات مختلفة وأقسام حتى إدارية مختلفة بالجامعة.
0: يمكن اختلاف بيئة العمل بالجامعة الأمريكية ببغداد خلت روح الفريق حتى تكون يعني جوها مختلف.
1: بالضبط.
0: فشلون كان جو روح العمل مع الأجواء هناك وأنتوا تعيشوها يعني الأول مرة؟
1: صراحة يعني أكثر شيء لفت انتباهنا أنه التعليم هناك ما كان ينفصل عن التطوير المستمر. بجامعة فاندربلت وكلية بيبادي حصرياً بالأخص كانوا يشتغلون على التجميع بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي والإنساني. فهذا الشيء كان لا يتجزأ من حياتهم اليومية، شفنا هم شلون متساعدين فيما بينهم كفريق عمل وشلون يحاولون يومياً يأثرون على اللي يشتغلون وياهم بأثر إيجابي على الطلاب أيضاً.
0: نعم، يعني هذه من النقاط اللي يمكن انت ذكرتي الاثر الايجابي اللي صار على الطلاب. وهنا يعني احنا اذا نخلي بالصوره ونتكلم، فاكو كلش هواية ناس وموظفين داخل الجامعه الامريكيه يمكن هم مهمتهم مو بس تسهيل مهام الطالب، ولكن ايضا يعني التعامل بافضل صوره ممكنه.
1: بالضبط.
0: ودائما احس انه الموظفين اللي موجودين هنا موظفين مختلفين يمتلكون كواليتي مختلف.
1: صح.
0: وهذا الشيء يمكن ميزته الجامعه بوجود مثل هكذا زمالات وبرامج تدريبية اللي تتيح فرصة للموظف انه ممكن أن يسافر يتعرف برامج تدريبية إلى آخره من هذه الأمور. ففرصة رائعة صراحة جدا حلوة. بس بالبداية أريد هم يعني قبل لا ندخل بهواي تفاصيل أريد تعرفيني بالضبط على هذا البرنامج، برنامج زمالة التمييز للموظفين.
1: هو كان البرنامج يسعى إلى تدريب الموظفين، هي هو كان Professional Development احنا نسميها للموظف، وكان TOT اللي هو Train the Trainer Program هو كان جزء من برنامج الزمالة اللي انتهى بهذا البروغرام القصير اللي كان في ولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا البرنامج الهدف منه انه احنا كموظفين راح نتعلم شلون ندرب القسم الجاي من الموظفين الآخرين اللي راح يشتركون بهاي الزمالة،
0: يعني نقل الخبرات
1: من موظف إلى آخر ونقل التجربة كاملة. وهذا الشيء ما راح ينحصر فقط على AUIB وإنما شلون نقدر نخلي أثر إيجابي على الموظفين في باقي المؤسسات التعليمية اللي هي الحكومية والأهلية وغيرها، وبالنهاية يكون الأثر من AUIB أثر على باقي الجامعات والمؤسسات التعليمية بالعراق.
0: يعني تعاون إجا تحديداً ويا فاندربيلت، وهذا مو أول تعاون ويا الجامعة، يعني هو تعاون مستمر ما بين الجامعة الأمريكية في بغداد جامعة فاندربيلت، فكانت هي يمكن المحطة الأولى بالبرنامج. شون عرفتوا طبيعة عمل المؤسسة لما دخلتوا إلى المؤسسة؟ العمل هناك حسيتي أكو تشابه ما بين النظام اللي موجود هنا والنظام الموجود في جامعة فاندربيلت؟
1: صراحة احنا شفنا هواية خبرات والتقينا بعدة موظفين من عدة اقسام، وعشنا صراحة وياهم حياتهم اليومية. احنا لأكثر من اسبوع كنا يوميا نداوم وياهم نشوف شنو خبراتهم وشنو يسووا خلال يومهم، يعني شفنا تشابه جدا كبير بين اللي يشتغلوا بالجامعات الأمريكية والعالمية وبين إطار عملنا اليومي في AUIB. صراحة ما كان أكو اختلاف كبير بيناتنا، خاصة بالنسبة لقسم التسجيل كقسمي قسم استقطاب الطلاب، كانت عندنا هواية أمور متشابهة، وأكيد أيضا هم استفادوا من خبرتنا وإحنا استفادينا من خبرتهم هواية.
0: يعني هي الخبرة متبادلة بهذا البرنامج. عن القيادة والتطوير الشخصي، يمكن ركز البرنامج على القيادة التحويلية أو تطوير المهارات الشخصية، وهذه أمور عندما يدركها ويكون بارع بها الموظف يترك أثر كبير ويؤدي عمل بكفاءة أكبر، ويمتلك هذا النوع من الخبرة اللي تبحث عنه الشركات وتبحث عنه ممكن المؤسسات اللي فعلا تريد عمل، يعني عمل متكامل.
1: بالنسبة لنا كان أكو القيادة التحويلية اللي هي نسميها transformational leadership، اللي هي أكثر شيء ركزنا عليها. transformational leadership هو أنت مو أنه تكون قائد عند كل الأجوبة، لا، وإنما تستمع إلى الفريق، أنه أنت يكون حتى الموظف اللي يشتغل وياك يكون عنده ownership حقيقي للعمل، يحس أنه هو مسؤول. الموظف من يكون يلقى أحد مثلا مديرة أو القائد اللي فوقه يستمع إلى أفكاره، يستمع أنه شنو حاب هو يطور بعمله، راح يشوف أنه عنده ownership حقيقية للعمل وأنه هو مسؤول، مو فقط هو هاي ساعات يومية بالعمل يكملها ويرجع لحياته، لا، حياته العملية جزء من حياته الشخصية، وبالتالي راح يكون عنده أثر أكبر على المؤسسة أكيد.
0: إذا نقدر نختار المهارة أو الميزة الأكثر تأثيراً كان يعني حضرتك خلال هذا البرنامج، شنو ممكن كانت أي ميزة أكثر أثارت انتباهك أو أثرت بيك؟
1: بالنسبة لي الاستماع، يعني أني اللي شفته منهم أنه الاستماع، مهارة الاستماع للقائد هي اللي حتأثر على المؤسسة كاملة. احنا اذا كتيم ما سمعنا واحد الاخ، ما سمعنا افكار الافراد الاخرين اللي موجودين ويانا، ممكن ما حنأثر. ممكن يكون اكو شخص عنده فكرة بس من يحس نفسه انه هو ما مسموع، وهاي الفكرة جدا مؤثرة وراح تنطي اثر ايجابي كلش كبير على العمل، من يحس نفسه انه هو ما مسموع راح يخليها ما يطلعها. بس يعني اذا
0: ممكن انه
1: بس اذا شاف انه المديره او القائد اللي بالعمل عنده يستمع الى افكاره، بالعكس راح يصير عنده حافز انه هو دائما يبدع، دائما يفكر بافكار جديده، دائما يحاول شلون يطور عمله،
0: انه هناك ايمان بالافكار اللي انا احكيها، فخلص انه معناته انه انا لازم افكر ولازم اطور ولازم اسوي. بس لما ما يكون استماع يأثر، احنا يعني من الاستماع وشون ممكن الاستماع يأثر حتى بالتواصل مع الآخرين، يمكن من التجارب المميزة اللي كانت موجودة اكو جلسة اسمها Improve for Impact،
1: صح،
0: وهذه الجلسة يعني كانت يمكن ركز على موضوع التواصل العمل، صح، الجماعي. واحنا نعرف انه اي موظف دائما حتى لما يقدم على اي عمل يمكن يكتب بالسي في مالته انه هو يعني كلش مهتم انه من ضمن التيم وتيم وورك وانا ما عندي مشكله، صح، من ضمن التيم، لكن بعدين ممكن يتضح انه لا، انت ممكن تعاني داخل هذا الفريق.
1: نعم.
0: شنو الفائده فعلا اللي المحسوسه من هذا، من هذه الجلسه؟
1: صراحه هاي من الجلسات اللي بقت بذاكرتي، لان ما تعلمنا احنا التواصل خلال المحاضره وانما عشناه كتجربه. تعلمنا انه التواصل مو فقط انه انا شنو اريد اقول اليوم، مو انا عندي معلومه اريد انطيها وخلاص ينتهي الموضوع لهنا، لا، بالعكس الطرف الثاني شنو استمع لي، شنو استفاد من اللي انا قلته، هل معلومتي اللي قلتها اليوم انا مفيده بها اثر، لو فقط انا اردت اقولها وخلاص ينتهي الامر. فمن رجعنا للعراق صرت أنتبه أكثر إلى استماعي للآخرين، أنه أنا من أنطيت معلومة شنو المقابلي فكر بيها، هل هي كانت مفيدة لها أثر أو ما لها أثر، فقط معلومة وخلاص انتهت ماتت من وقت ما قلتها أنت. وأعتقد هذا تغيير جدا بسيط، لكن هو راح يصنع أثر كلش كبير بالعلاقات اليومية بالعمل وبطريقة العمل كتيم وورك.
0: يعني هو ذكاء التعامل وحتى وجود آلية تواصل صحيحة
1: بالضبط.
0: إضافة إلى أنه يكون الإيموشنال إنتليجنس عندك
1: نعم.
0: ما منقول عالي لأن احنا حتى نكون واقعين، لكن
1: صح.
0: أكو يعني عمل عليه أنه أنت تعمل على هذا الشيء في سبيل أنه تقدر تختار اللحظة المناسبة، تقدر
1: أكيد.
0: تعرف لما يكون الشخص المقابل لربما مو جاهز، ما مهيئ لسماع هذه المعلومة أو لسماع هذا العتب مثلا على
1: صح.
0: قرار معين، فممكن تأثر بشكل عالي لما يكون الشخص يملك من الذكاء العاطفي ما
1: أكيد.
0: يؤهله. فبهذا البرنامج يعني أنا أحاول أنه أتخيل هذه الأمور. ببعض الأحيان عندنا أمور إحنا نحس بيها لكن لم ندرجها تحت مسمى
1: صح.
0: يعني ما مخلي لها احنا مسمى، ما مخلي
1: صح.
0: لها عنوان، فمن الممكن انه هذا الشيء ما يركزها بداخلنا وبالنا. اكمل ايضا الاسئله عن هذا البرنامج، تجربه الشادو داي، اريدك تحكي لي عن هذه التجربه وفرصه يعني كانت هي للتعرف بشكل مباشر على طبيعه العمل او عمل موظفي جامعه فاندربلت.
1: نعم.
0: انت حكيت وشفتي قلتي انه ماكو ذاك الفرق اللي حسيته، هاي ميزه جدا رائعه بالنسبه لنا هنا في اي او اي بي، لكن شلون كان شادو داي كاكسبيرينس؟
1: هذه المرة احنا بشادو داي منشن يعني نسمع عن طريقة عمل باقي الأقسام بالجامعة، يعني أكيد احنا ما قعدنا ويا كل الأقسام بس بهذا اليوم قدرنا نراقبهم من الداخل، قدرنا نشوف تفاصيل يوم الموظف في فاندربلت شون يكون تعامله مع الزملاء، الاجتماعات وحتى التفاصيل الصغيرة اللي عادة ما نشوفها خلال المحاضرات. وهذا خلاني أفهم أنه وراء كل نجاح أكو نظام، أكو شراكة، أكو أشخاص يشتغلون بتكامل كحلقة، يعني شخص يكمل شخص. بالنهاية العمل بمؤسسات ضخمة مثل فاندربلت أو مثل AUIB، إحنا إذا نريد ننقل التجربة ما حيعتمد على شخص واحد، إحنا كنا تشين واحد يكمل الثاني.
0: يمكن هذا الشيء راح يسهم في تثبيت ثقافة العمل الصحيحة
1: نعم.
0: اللي دائما ما تحاول AUIB غرسها وزرعها لدى الموظفين
1: أكيد.
0: يعني أي موظف ممكن جديد يجي يشوف نظام وكيفية التعامل مع الأمور
1: نعم.
0: حتى من ناحية المساحة المتاحة، فممكن يقدر ترسم صورة صحيحة إلى عن ماذا تعني AUIB أو البيئة
1: نعم.
0: الموجودة هنا للعمل. التعلم خارج التدريب، لأن البرنامج مرات ما يعتمد لا بس على ورشة وبرنامج
1: كي.
0: وأنا أسمع أشياء وقيد ملاحظاتي وخلاص، أكو نوع من التعلم يخلق خارج التدريب أو يحس به يعني خارج التدريب. لربما أنت تمشي في ممر فجأة وتشاهد أحد الموظفين دا يتعامل مع شغلة معينة، يمكن يجي بالك انه حلو هذا كان التعامل
1: نعم.
0: ممكن يكون رفرنس بالنسبه لي. فزيارات تجارب مختلفه، هذا النوع شلون ساهم بتوسعه النظره وتوسعه زاويه الرؤيه للتطوير والتعليم ايضا؟
1: بالنسبه لي يعني خلاني افهم انه مو بالضروره التعليم راح يكون بنورمال كلاس روم وبوجود باوربوينت، لا احنا نقدر نتعلم من تجارب الاشخاص بحياتنا اليوميه. لما نزور الجامعه قابلنا الموظفين بيئه العمل، احنا راح ندخل تجربة عملية كاملة، راح نتحدث مع أشخاص مختلفين وأنت تتعلم بطريقة مختلفة تماما. بالنسبة إلي البرنامج خلاني أشوف أنه هاي رحلة تجربة مستمرة، مو دورة تدريبية لها تاريخ بداية ونهاية، فإحنا حتى الكاستمر من يدخل الـ AUIB راح يشوف الاختلاف من أول ما يفوت من المين جيت لحد ما يدخل. أغلب إحنا اللي يزورونا إلى قسم التسجيل لحد ما يلتقي باقي الموظفين بالجامعة راح يشوف الإكسبرينس كلها مختلفة.
0: يعني هذه واحدة من الأشياء أيضا الجميلة اللي موجودة في AUIB. ممكن تحويل، طبعا موضوع تحويل التعلم إلى برنامج قابل للتطبيق طبعا بعد انتهاء البرنامج. اللي شاركوا بالبرنامج انه حاولوا يصممون هيك برنامج، او ممكن يعني هو نفس البرنامج برنامج زمالة التميز الموظفين، شلون انتقلت التجربة من مرحلة التعلم إلى فكرة ممكن ان تطبق هنا؟
1: أكيد. إحنا بالبداية البرنامج كان مختصر على موظفين AUIB فقط، من الستاف إلى الفاكولتي والليدرشيب. بس إحنا اللي تعلمناه من خلال هاي تجربتنا شنو إحنا الإكسبرينس اللي شفناها تستحق إنه تتطور للوجبة القادمة أو للكوهورت القادم من SFE بروجرام. فاللي شفناه إنه إحنا بأي زاوية كنا نحتاج مثلاً خلينا نقول عدد المحاضرات خلال البروجرام، أوقات المحاضرات. هذا الطريقة اللي تنطرح بيها الأفكار والمواضيع اللي تنطرح خلال الـ SEF Program اللي هو Staff Excellence Fellowship. حاولنا نطور عليها بالطريقة اللي احنا شفناها ناسبتنا وشنو اللي مناسبنا، والتجربة خلتنا يعني نتعلم هواية.
0: يعني كثير من الأمور الإنسان لربما بحياته اليومية هو يقدر يتعلم من عندها، فكيف إذا كانت مثل هكذا تجربة؟ إذا أردت أن توصفين أو تنقلين فكرة،
1: نعم،
0: أكثر فكرة موجودة أنت في بالك عن هذه التجربة، تجربة فاندربولت، أو تنقليها هذه الفكرة من فاندربولت إلى الجامعة الأمريكية في بغداد، شنو راح تكون؟
1: طبعاً بالبداية أشكر AUIB على هاي الفرصة صراحة، وإذا أختار فكرة واحدة فهي AUIB invest in its employees. فinvesting in people هي هاي أهم شيء راح يكون، لأن أنت بالنهاية من راح تطور الموظف، أنت ما راح تطور شخص واحد، الموظف راح يرجع ينقل تجربته إلى باقي زملائه بالعمل، وراح يرجع ينقلها إلى المؤسسة، وممكن يطور من طريقة تعامله مع الطلاب بالجامعة، طريقة تدريسه إذا أستاذ، فهاي كلها هي يعني حلقة متواصلة راح تطور بالنهاية المؤسسة كاملة.
0: زين، إذا كانت عندك نصيحة لأي موظف ممكن يفكر يدخل في هذه برامج التطوير من داخل الجامعة الأمريكية، وبشكل عام لأي موظف ممكن يشاهد هذا اللقاء وتجي فكرة الدورات التطويرية أو البرامج اللي ممكن يشارك بها؟
1: صراحة أنصح الموظفين أنه يشاركون بهيجي بروغرامز تطور الموظف، وتسعى إلى أنه تستثمر بالموظف، وخلي ندخل هيجي بروغرامز وإحنا عندنا القابلية على التغيير، إحنا عندنا القابلية أنه نتعلم شيء جديد يمكن يختلف عن اللي تعلمناه خلال 30 سنة أو 40 سنة. فلازم يكون عندنا منظور جديد وعندنا عقل يستوعب أنه نتقبل التغيير،
0: يعني القدرة على استمرارك بالتعلم ممكن أن تكون أحد أسباب تطورك بالحياة بمسيرتك العملية، أيضا بالأمور اللي أنت تريد تنجزها. وأتصور هذه الرحلة كانت رحلة جميلة، لأنه يعني تجربة جديدة تخاض وتضاف إلى الذكريات، وأيضا بنفس الوقت هي جميلة على المستوى المهني والمستوى الشخصي، لأن تضيف للشخص بصراحة أنه يتعلم مثل هكذا أمور، يحتك بأنظمة تعمل لربما بشكل مختلف، هي ليست بشكل مختلف جدا كبير عن الجامعة الأمريكية في بغداد، لكن تبقى تجارب ما تنسي بصراحة. فيعني من الممكن أنه الإنسان يحس بفرقها أول ما يبدي يرجع يستلم مهامه. بعد ما أعرف حسيتي بهذا الفرق خلال هذه الأيام
1: بعد الرجوع؟ سافرنا حتى نتعلم ورجعنا حتى نحدث فرق AUIB أو بمؤسساتنا بشكل عام. صراحة فرق كلش كبير، يعني هو كان أسبوع واحد بس إحنا تطورنا خلال تطوير السنوات نقدر نقول. ومرة ثانية نشكر AUIB على هاي الفرصة.
0: شكرا، شكرا لك ست آيات مجيد منصة خدمات التوظيف. مع هذا الزخم أيضا اللي موجود من قبل الطلاب الجدد، يبدو أن الوقت مثالي كان لنقل هذه الخبرة عن طريقكم. أتمنى لك كل التوفيق داخل الجامعة الأمريكية في بغداد وفي حياتك.
1: شكرا جزيلا أستاذ ماهر، واستمتعت بوقتي وياك جدا.
0: شكرا، شكرا. إذن لكل من يشاهد هذه الحلقة، التعلم سيبقى دائما هو هدف في هذه الحياة، والتطور هو ما سيجعلنا نصل إلى الجهد وثمن الجهد والهدف وتحقيق الهدف في الأخير. شكرا جزيلا لكم، مع السلامة.

العقد شريعة المتعاقدين، هذه من أشهر العبارات القانونية، معناها اللي يتفق عليه طرفين بعقد صحيح راح يصير ملزم لهم الاثنين ما دام ما يخالف القانون ولا النظام العام. لذلك قبل ما توقع أي عقد اقرأ بهدوء وافهم كل البنود اللي موجودة به، لأن الاتفاق الواضح راح يحفظ حقوق الجميع.

0: Hello, CD listeners. We've come to the point in this album where those listening on cassette or records will have to stand up or sit down and turn over the record or tape. In fairness to those listeners, we'll now take a few seconds before we begin side two. Thank you.
1: الصوت ليس مجرد كلمات بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دون. حماية بياناتك هي مسؤوليتك، فمع كل تسجيل دخول ويا كل تطبيق تستخدمه راح تترك خلفك معلومات تحتاج لحماية واهتمام. الخصوصية الرقمية تبدأ منك أنت، فالمفروض تكون حذر لما تفتح الروابط وتكون واعي شنو اللي تشاركه. هذه العادات البسيطة راح تحافظ على أمانك بالعالم الرقمي.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

المصعد من الوسائل اللي توصلك بسرعة، وهذه الرحلة القصيرة المفروض بيها تكون منتبه لا توقف الباب بإيدك أو بجسمك، وإذا تعطل المصعد وأنت موجود بيه لا تخرج بنفسك، استخدم زر الإنذار وتواصل مع الجهة المختصة وانتظر المساعدة وحافظ على هدوءك، فثواني من الالتزام بهذه الإرشادات راح تحميك وكل الموجودين داخل المصعد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

موبايلك وقع بالمي؟ ممكن هذا الحادث يتعرض له هواية من الناس، وأقرب حل للكل أنه خليه بالتمن. بس هذا الموضوع صحيح؟ ماكو أي أدلة علمية تقول أنه التمن ممكن يصلح التليفون أو يمتص منه الرطوبة الداخلية. الأفضل أنه توقف تشغيل الموبايل فوراً ولا تشحنه، وتوجه لمركز صيانة حتى يفحصوا ويجففوا بالطريقة الصحيحة. مو دائماً الحل الشائع يكون صحيح.

0: coming up.
1: ما يعرفك ما يثمنك. واحد من الأمثال العراقية المعروفة واللي دارجة على لسانها لحد هذا اليوم. طبعاً المثل ينقال للي ما يعرف قيمة إنسان أو شيء مهم إلا يتعرف عليه بصورة جيدة، فالمعرفة هي اللي تخليك تقدر الأشياء وتحترمها. وهواية من الأمثال الشعبية اجت لمواقف حقيقية عاشها الناس وبقت قريبة من حياتنا اليوم، وبعض الكلمات القديمة ما تنتهي صلاحيتها، مثلها مثل المثل اللي مر علينا.

0: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. IUIBFM.
1: This is one of my favorite Alicia Keys songs.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.